0: بر اپیفانین.
1: راديو فون فيلا سانسار
2: نيفانا بيزانا تينا ماولا نودانز نايش.